دابل حيث سقونا بالبول شرينا شي سكانير دراج بغينا حنايا بشي قنبول شنا الدم فراس بنادم حي الكبدة قصاحج احلام من هادي شحال في البحر تلاحج غرامة تبني وتعلي تلقاني في التجافي السالج سياق الدروش كيبدا من الفوق هكا وما قالش